من نجم الكئيب خبير قاتل هزيمة كفانا البوكا كفانا السورة كفانا البوكا كفانا السورة ألا أنهض وسر إلى الآمان فدنياك معبد للجابات فدنياك معبد للإنس يا سامعي بالأرض بالسامة يا سامعي بالأرض بالسامة يا سامعي بالأرض بالسامة يا سامعي